0: كيفاه البلاد؟
1: السلام عليكم كلشي مزيان صاحبي.
2: شكون علينا البورتا بالاس؟
0: سيديتش كوانتا غوردا سيغمر اتنت اتنت
1: البورتا بالاس
0: لا ستيت تشاو بيرو كيديش تو بين وانا ما
1: على جراند على جراند تشاو بيرو
0: فروت اي فيردورا شبيك مهبول
3: هويستا البورتا بالاس
0: البورتا بالاس
3: يعني سيريورا
0: ليو كاكاو بورتا بالاس
1: جاني سامبري بورتا بيرو
0: بورتا بيرو بورتا بيرو